0: وتمانين وانو ياهين انا عيت معنا مسجونين مثل الديوان
1: ليكون انت
0: راب يعني جاد غتقود انت فلو لتسيها
1: هي
0: احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضودي بن الديوان ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار معه
0: بعد ورسينا
1: بلال الهلاوي تزايد الله أردني أضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال الهلاوي
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم